العين وشوفي شو بدك تعملي حرة، شوفي شو بدك تعملي حرة.

لكبوعة أنا. شو يا شباب؟ بوقع أنا بالحب من نسمة هوا، وشو بيلزموا الموجوع

يلزم الموجوع غير حب الدواء لك بوقع ما بوقع مشكلي مش مشكلي المهم انه اتنيننا نوقع سوا بضيعتكم ممنوع الحب دخلك ولا بتحبوا بضيعتكم ممنوع الحب دخلك ولا

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

जाना।

0: تبني تاتس عدي وتشني ضلي يا حلويها صوتك رفيق الزهر صوتك عمر الدهر يتنزه بهالكون
1: وبتمر اياك الزهري بهالارض غنيه بهالارض غنيه بهالارض غنيه.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.

وظل المصطفى المختار الحبيب الذي كان فجرا لذاته ينتظر سفينته في مدينة أورفليس من كتاب النبي لجبران.

كورة شغلتنا بالعتمة ناخد النافي منجيب من العتمة شو بدك بهوله ضو القمر ضده ضو الشمس ضده

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر.
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في كيمة براوش.
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا.
0: وهيك
4: دمي حار.

0: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
1: نوتة عربية.

0: 24 hours a day, 7 days a week. This is Nota Arabia, Vancouver Arabic Radio from Vancouver, Canada.
1: NotaArabia.com من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: في نهاية هذه النشرة نتوقف عند المونديال والأرجنتين تلتحق بإنجلترا في المربع الذهبي في المونديال الذي سيضم أيضا فرنسا وإسبانيا في المباراة الأولى.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: مرحبا بكم مجددا. الجيش الأمريكي أعلن هذا الصباح عن انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران والتي تمت مساء أمس، والتي أكدت إيران أن في خلالها أن الجيش الأمريكي شن ضربة جوية على عدد من القواعد الساحلية وأبراج الاتصالات على الساحل الجنوبي. إيران ردت بضربات على دول خليجية بعد أن أعلنت قبل ذلك عن إغلاق مضيق هرمز. شيرين ناصر، ماذا حدث وما الذي يحدث؟
2: تحديدا آدم، منذ بعض الوقت ذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن القوات الأمريكية أكملت الجولة الثالثة كما ذكرت من الضربات الجوية هذا الأسبوع ضد إيران، وأصابت نحو 140 هدفا عسكريا إيرانيا. وأضافت سنتكم أن الأهداف شملت مواقع صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية ومواقع تابعة للبحرية ومستودعات ذخيرة وشبكات اتصالات ومواقع مراقبة ساحلية. الحرس الثوري الإيراني كان قد أعلن عن شن غارات جوية على القواعد الساحلية وأبرج الاتصالات على الساحل الجنوبي لإيران من قبل الجيش الأمريكي، ولكنه أعلن أيضا في إطار الرد عن استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في الكويت في عملية وصفها بالثأرية، وقاعدة العديد الجوية في قطر، وتدمير مركز لصيانة الطائرات والمقاتلات ومركز قيادة وتحكم، كما أعلن عن تدمير مركز قيادة وتحكم وحظائر طائرات مسيرة في قاعدة الأمير الحسن الجوية في الأردن. والإمارات أعلنت بدورها عن التصدي هجمات صاروخية إيرانية، وجاء ذلك طبعا بعد أن أعلن الحرس الثوري عن إغلاق مضيق هرمز حتى أشعار آخر، وأيضا جاء ذلك ردا على استهدافات أمريكية بعد استهداف الإيرانيين لسفينة للحاويات في مضيق هرمز.
0: واضح شيرين. بالحديث عن هرمز، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ذكرت هذا الصباح أن طاقم سفينة حاويات تركها بعد أن أبلغت سلطات عسكرية عن تضرر السفينة واندلاع حريق على متنها بالقرب من سلطنة عمان. سلطنة عمان التي زارها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس، وبحث مع نظيره العماني بدر البوسعيدي الترتيبات المتعلقة بضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، وذلك في وقت تسعى فيه واشنطن إلى الحصول على تعهد علني بحرية الملاحة في المضيق. وأمس وفي رسالة نشرت نصها وكالة الأنباء الرسمية إرنا، المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي قال إن الثأر لدماء والده حاصل لا محالة. في غضون ذلك وفي لبنان، أجرى وفد عسكري أمريكي اجتماعات أمس مع قيادة الجيش اللبناني للبحث في وضع آليات تنفيذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة تجريبية بين اثنتين في جنوب هذا البلد، الذي يحدثنا منه نيكولا نصيف مراسل مونتي كارلو الدولية.
3: استعاد رئيس لجنة التنسيق العسكرية الجنرال جوزيف كلايرفيلد عن زيارته بيروت بإفادة وفد عسكري أمريكي أجرى بعد ظهر أمس محادثات في قيادة الجيش اللبناني في اليرزي تناولت نتائج اجتماعات الجنرال الأمريكي في إسرائيل قبل زيارته المقررة لبيروت. ناقش الوفد العسكري الأمريكي مع نظرائه اللبنانيين آلية مباشرة تطبيق المناطق التجريبية المنصوص عليها في الاتفاق اللبناني الإسرائيلي وبدء تنفيذها عشية استحقاقين مهمين في روما لدى استئناف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وفي 21 تموز موعد زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون لواشنطن واجتماعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في اجتماع الضباط الأمريكيين واللبنانيين نوخش خيار المنطقتين المطروحتين على أنهما تجريبيتان للجيش اللبناني شمال نهر الليطاني في زوتر الشرقية غير المحتلة وزوتر الغربية المحتلة جزئيا، وفي بلدات جنوب نهر الليطاني هي فرون والغندوري وقلوي وبرج قلوي، هاتان المنطقتان التجريبيتان للوصول فيهما ليس فقط لنشر الجيش اللبناني بل تجريد حزب الله من سلاحه فيهما، شرط أساسي لانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
0: واستمر التصعيد المحدود في جنوب لبنان أمس، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل عناصر من حزب الله. قال إنهم كانوا ينقلون أسلحة داخل المنطقة التي يصفها بالصفراء. أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها أوقفت 4 أشخاص يشتبه بتعرضهم لسيارة كانت تقل صحفيين أجانب من الضفة الغربية المحتلة في حادثة وصفتها شبكة CNN الأمريكية بأنها هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون ضد فريقها. قال النائب الديمقراطي الأمريكي روخ خانا إنه تعرض للاحتجاز من مستوطنين إسرائيليين مسلحين ببنادق أمريكية الصنع خلال زيارة قام بها للضفة الغربية في الآونة الأخيرة، واصفا الزيارة بأنها أتاحت فرصة للاطلاع على صورة حقيقية لتداعيات الاحتلال الإسرائيلي على حياة البشر. دعا وزير الداخلية السوري إلى تكثيف الإجراءات الأمنية وفق الخطط المعتمدة ورفع مستوى التنسيق، وذلك خلال اجتماع أمني موسع. وأتى هذا الاجتماع في ظل تكثيف السلطات لجهودها الأمنية ضد تنظيم الدولة الإسلامية. أحلام الطهر والمزيد.
4: تستمر الحملة الأمنية الواسعة التي أطلقتها وزارة الداخلية السورية مع استنفار شمل غالبية المناطق غداة الانفجارين المزدوجين اللذين وقعا الثلاثاء الماضي في قلب دمشق، وذلك بالقرب من الفندق الذي كان يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته للعاصمة السورية. وبدأت الحملة بعمليات أمنية متزامنة شملت مناطق واسعة في محيط العاصمة، كانت أكبرها في حي الورور على سفح جبل قاسيون، حيث جرى تطويق الحي خلال العملية التي استمرت لساعات. وأفاد بيان للداخلية بأن سلسلة العمليات الأمنية أسفرت عن تفكيك خلايا عدة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة الجنوبية وإلقاء القبض على عدد من أبرز المسؤولين عن الاغتيالات والتمويل، من بينهم القيادي البارز فراس الداغر. وتأتي هذه العملية في ظل تصاعد النشاط الأمني للتنظيم خلال الأشهر الأخيرة رغم خسارته مناطق سيطرته في سوريا، إذ بات يعتمد بصورة متزايدة على الخلايا النائمة والعمليات الخاطفة التي تستهدف القوات الأمنية والعسكرية.
0: أعلن الدفاع المدني السوري أن طفلين على الأقل توفيا بعد أن اصطدمت عبارة تقل أكثر من 35 شخصا بجسر في مدينة دير الزور بشرق البلاد. تظاهر مئات العراقيين في كبرى مدن محافظة واسط بشرق البلاد احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجات الحرارة. المزيد مع حزم حماد.
5: خرج مئات السكان إلى الشوارع مطالبين بزيادة ساعات التغذية قبل أن تتحول التظاهرات إلى مواجهات مباشرة رشق خلالها محتجون قوات الأمن بالحجارة، فردت الأخيرة باستخدام الغاز المسيل للدموع واعتقلت العشرات. مصادر صحية محلية أكدت إصابة أكثر من 50 شرطيا بجروح طفيفة، فيما قدرت إصابات المحتجين بالعشرات، مشيرة إلى أن كثيرين تجنبوا التوجه إلى المستشفيات خشية الاعتقال. وتأتي هذه التطورات في بلد يعاني منذ سنوات من بنية تحتية متهالكة، حيث لا يحصل ملايين العراقيين إلا على ساعات محددة من الكهرباء يوميا، فيما يعتمد الميسورون على المولدات الخاصة. وعلى الرغم من أن العراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، فإنه لا يزال يعتمد على الاستيراد لتغطية احتياجاته الكهربائية، ما يجعل أزمة الطاقة محورا دائما للسخط الشعبي.
0: أفاد مسؤولون بأن روسيا شنت هجوما بصواريخ وطائرات مسيرة على أوكرانيا، ما أسفر في الساعات الماضية عن مقتل 7 وإصابة العشرات الآخرين، في حين تنتظر كييف إمدادات ذخيرة دفاع جوي بعد أن قوض النقص فيها قدرات هذا البلد على التصدي للهجمات الروسية. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن المسؤولين الذين سمحوا بتشغيل مستودعات أسلحة في منطقة سكنية بالقرب من كييف، حيث أسفرت انفجارات عن مقتل 10 أشخاص، تم تحديدهم وسيحاسبون. أعلنت الشرطة في تورونتو أنها أطلقت عملية للبحث عن مسلح طليق قتل شخصين وأصاب 5 آخرين في منطقة تسخر بالمتاجر والمطاعم. صادق النواب على هنا في فرنسا على مشروع قانون يمدد المراقبة القانونية بالفيديو لرصد السلوكيات المشبوهة في الأماكن العامة. ريتا خوري.
6: الرقابة الأمنية في فرنسا آخذة في التوسع، فقد صادق النواب على مشروع قانون ريبوست الذي يمدد تجربة المراقبة بالفيديو حتى عام 2030. هذا النظام الذي استخدم خلال أولمبياد باريس يعتمد على تحليل ذكي للصور لرصد السلوكيات المشبوهة كحشود مفاجئة أو أجسام متروكة من دون استخدام تقنيات التعرف على الوجه. المشروع يوسع نطاق الرقابة ليشمل على أماكن عامة حساسة كالمتاحف، مع إضافة تجربة جديدة تتيح استخدام هذه التقنية في المتاجر لمكافحة السرقات حتى عام 2027. كما تضمن النص تعزيزات تقنية إضافية لقوات الأمن
7: نوتا.
6: تشمل تسهيل استخدام الطائرات المسيرة في حالات الطوارئ، وتوسيع صلاحيات قراءة لوحات السيارات وتخزين بياناتها لعام كامل. وبينما يبرر الوزير هذه الإجراءات كمساعدة تقنية لمنع الأعمال الإرهابية، تواجه هذه الخطوات انتقادات حادة من قوى اليسار التي تحذر من مراقبة عامة تهدد الحريات الفردية.
0: أعلنت فرنسا عن حالة تأهب قصوى في ثلث أراضيها تقريبا بسبب موجة الحر التي تؤجج أيضا الحرائق، فيما قرر عدد من المعالم السياحية في البلاد مثل برج إيفل الإغلاق باكرا. هذا واندلعت حرائق غابات واسعة في كل من فرنسا وإسبانيا أتت على آلاف الهكتارات بسبب الحر. أحلام الطهر.
4: تتصاعد المخاوف في أوروبا من تداعيات موجة الحر المصاحبة للرياح القوية وانتشار الغطاء النباتي الجاف، ومع وصول درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في بعض المناطق في فرنسا، شهدت حرائق الغابات بداية موسم وصف بأنه استثنائي من حيث الشدة بحسب إدارة الأمن المدني التي دقت ناقوس الخطر بعد اندلاع 8000 حريق لا يزال بعضها مستمرا حتى الآن. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي لوغون يونيز توقيف 32 شخصا للاشتباه في تورطهم في إشعال الحرائق منذ بداية الصيف. وفي جنوب إسبانيا كذلك لقي 12 شخصا على الأقل حتفهم في حريق سريع الانتشار اجتاح الميرية في إقليم الأندلس، وحوصر العديد منهم داخل سياراتهم أثناء محاولتهم الفرار من ألسنة اللهب التي التهمت حتى الآن 6600 هكتار من الأراضي. ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل على منع الحريق من الانتشار باتجاه المدن الساحلية الأكثر كثافة سكانية.
0: توجت التشيكية ليندا نوسكوفا بباكورة ألقابها في البطولات الكبرى غراند شلام بعمر 21 عاما بعد تغلبها على مواطنتها كارولينا مخوفا في نهائي دراماتيكي لبطولة ويمبلدون للتنس. واليوم يقام نهائي الرجال بين الإيطالي يانيك سينر والألماني ألكسندر زفيريف. وفي عالم كرة القدم المونديال الإثارة تستمر. قبل لحظات منتخب الأرجنتين التحق بركب المتأهلين إلى المربع الأخير لهذه البطولة، المربع الذهبي أي نصف النهائي، حيث تغلب على المنتخب السويسري في مباراة مثيرة. افتتح فيها المنتخب الأرجنتيني الأهداف التسجيل بالدقيقة 10 عن طريق ماكاريستر ضربة ركنية، تعادل السويسريون بعد ذلك عن طريق ندوي في الدقيقة 67، وتحولت المباراة تماما بعد ذلك بعد الطرد الذي حصل عليه مبولو في الدقيقة 72 إثر حصوله على بطاقة صفراء ثانية للتحايل أو التمثيل بحسب الحكام. بعد ذلك سجلت الأرجنتين في الأشواط الإضافية في الشوط الثاني تحديدا من الأشواط الإضافية عن طريق ألفاريز ولوتارو مارتينيز. الأرجنتين إذن ستقابل إنجلترا التي فازت قبل ذلك على المنتخب النرويجي في مباراة امتدت أيضا للأشواط الإضافية، فازت إنجلترا بهدفين مقابل هدف، سجل جود بلينغام هدفي إنجلترا، واكتمل إذن المربع الذهبي فرنسا إسبانيا الأرجنتين إنجلترا. والنشرة أيضا اكتملت وهذه عناوينها: ضربات أمريكية جديدة على إيران، وطهران تستهدف قواعد عسكرية أمريكية في الكويت وقطر وتغلق مضيق هرمز، وفد عسكري أمريكي يجري اجتماعات في لبنان للبحث في آليات انسحاب إسرائيل من منطقة تجريبية كما توصف في جنوب لبنان. كانت هذه النشرة الثالثة ضمن صباح مونت كارلو الدولية. الفترة نواصلها معكم بفقراتها المتنوعة حتى 8 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، إنها الآن 6:14. فابقوا معنا مشكورين.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
0: ريتا، كيف هو الطقس في أوروبا؟ الحرارة مستمرة.
8: مستمرة، وفي باريس تشتد موجة الحر إذن في العاصمة الفرنسية وضواحيها، ورفعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية مستوى التأهب في كامل المنطقة إلى اللون الأحمر، وتصل الحرارة اليوم إلى 36 درجة. أما في لندن الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 29 درجة، بروكسل مشمس الحرارة 31، برلين مشمس إلى مشمس جزئيا حرارة 31 درجة، في روما الطقس مشمس بالإجمال حرارة 35 درجة، مدريد مشمس جزئيا مع ظهور متقطع للسحب الحرارة 32، لشبونة مشمس الحرارة 23 درجة، في أثينا أخيرا الطقس مشمس بالإجمال حرارة 36 درجة.
0: إلى فقرة خبر وتحليل، هي اليوم مع هشام ملحم مراسل مونت كارلو الدولية في واشنطن.
8: وموضوع خبر وتحليل، خيارات ترامب الإيرانية أحلاها مر.
7: يتحدث الرئيس ترامب وغيره من المسؤولين الأمريكيين دائما عن الخلافات بين أجنحة النظام في طهران، ويضعون اللوم على قيادة الحرس الثوري المسؤولة عن مهاجمة السفن التي لا ترضخ لشروط إيران لعبور المضيق. ولكن المواقف العلنية للمفاوضين الإيرانيين وقادة الحرس الثوري وغيرهم من صناع القرار في الجمهورية الإسلامية تبين أنهم متحدون في الإصرار على استمرار السيطرة والإدارة الإيرانية للملاحة عبر المضيق. الإيرانيون يقولون أن تفوقهم الجغرافي عزز كثيرا من موقفهم التفاوضي، ما أدى إلى حصولهم على اعتراف الولايات المتحدة في الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم التي تمنح إيران دورا تنظيميا وأمنيا في المضيق. كما تنص المذكرة على عبور السفن دون فرض أي رسوم إيرانية لمدة 60 يوما فقط من تاريخ التوقيع، ما يعني أن المستقبل يعمل لصالح إيران. وتتصرف إيران الآن وكأنها الطرف الذي يفرض شروط وظروف إنهاء النزاع، وفي الوقت ذاته تواصل إحراج وتخلص

0: ومرضى وأشرار وأشخاص عنيفون. وقبل أسابيع مدح ترامب بسخاء القيادة الإيرانية حين قال: نحن نتعامل مع أشخاص أعتقد أنهم عقلانيون جدا ومن السهل التعامل معهم، وهم أشخاص أقوياء وأذكياء وغير متطرفين. آنذاك استخدم ترامب مذكرة التفاهم بمثابة تذكرة للخروج
1: نوتة عربية
0: بالتخص من عنيد صمت أمام الخراب الكبير الذي جلبته الطائرات والصواريخ الأمريكية والإسرائيلية. وقارن بعض المحللين توقيع ترامب على مذكرة التفاهم في قصر فرساي في فرنسا برضوخ ألمانيا لشروط الحلفاء المهينة بعد الحرب العالمية الأولى عندما وقعت اتفاقية فرساي. حتى الآن لم تحقق الحرب أي من الأهداف السياسية التي أعلنها ترامب في البداية، ويواصل الرئيس ترامب القول أنه لن يسمح لإيران بحيازة الأسلحة النووية، ولكنه بدلا من تغيير مصير البرنامج النووي يجد نفسه مهددا بالغرق في مياه مضيق هرمز. الأعداء الإيراني أدى إلى الاتفاق على مذكرة تفاهم تبدو وكأن صياغتها تمت في طهران، وأكدت معظم فقراتها أن إيران تبادر والولايات المتحدة ترد عليها. وليس من المبالغة القول أن جميع الخيارات المتوفرة لترامب أحلاها مر.
2: كانت إذن هذه فقرة خبر وتحليل، وقدمها لكم من واشنطن هشام الحم مراسل مونتي كارلو الدولية. من واشنطن نعود إلى استديوهات مونتي كارلو الدولية في ضاحية إيسيلي مولينو بباريس، ولميست زين الدين ومعها قراءة في الصحف والمواقع العربية. لميست، تبدأين مقال في الشرق الأوسط كاتبه تساءل لماذا يستهدف الخليج.
3: آدم، يرى الكاتب حازم صغي أن دول الخليج كانت ولا تزال هدفا متكررا للصراعات الإقليمية رغم محاولتها تجنب المواجهات والسعي إلى التهدئة، ويستعرض ثلاث محطات تاريخية: حرب اليمن في الستينات وغزو العراق للكويت عام 1990 والتوترات الحالية مع إيران، معتبرا أن القاسم المشترك بينها هو انتقال النزاعات إلى الخليج وتحويله إلى ساحة صراع. يشير الكاتب إلى أن التدخل المصري في اليمن استنزف قدرات القاهرة وأسهم في تعقيد الصراع، بينما حاول صدام حسين توسيع المواجهة باستهداف السعودية وأطلاق صواريخ على إسرائيل لتفكيك التحالف الدولي. يخلص الكاتب إلى أن الأنظمة الناصرية والصدامية والإيرانية رغم اختلافها تشترك في رفض النموذج الخليجي القائم على الانفتاح والتعاون مع العالم وتوظيف الثروة النفطية في التنمية، ويرى أن استهداف الخليج لا يضر بدوله وحدها بل يقود إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي واستدعاء تدخلات دولية أوسع بما يفاقم الأزمة ويزيد كلفتها على جميع الأطراف.
2: في المدن الإلكترونية توقفت عند مقال تحت عنواني قول على قول الانزياح الجنبلاطي.
3: يتناول المقال موقف الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الرافض لاتفاق الإطار، معتبرا أنه يمثل انزياحا سياسيا مدروسا يقترب من موقف الثنائي الشيعي ولاسيما رئيس مجلس النواب نبيه بري من دون تطابق كامل. يرى الكاتب أحمد جابر أن جنبلاط انتقد الاتفاق لأنه ينقل جوهر الصراع من الاحتلال الإسرائيلي إلى قضية السلاح، لكنه أغفل مسؤولية السلاح غير الخاضع للدولة في تعميق الانقسام الداخلي، كما يعتبر أن المذكرة اعتمدت قراءة انتقائية للتاريخ والواقع اللبناني متجاهلة دور قوى داخلية بينها الجنبلاطية في التغييرات التي طرأت على النظام السياسي. في المقابل يدعو الكاتب إلى مقاربة وسطية تقوم على الاعتراف بثغرات الاتفاق الرسمي وبحاجة المقاومة إلى مراجعة خطابها ونهجها وصولا إلى حوار وطني يوازن بين حماية لبنان وإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية بعيدا عن منطق الخيارات الحادة. ويرى أن نجاح أي تسوية يتطلب دعما دوليا حقيقيا والتزاما إسرائيليا بوقف الاعتداءات بما يفتح الباب أمام استقرار داخلي أوسع.
2: تواصلون دائما الاستماع إلى هذه الجولة على الصحف والمواقع العربية مع لميس زين الدين، التي تنتقل بكم الآن إلى مقال في القدس العربي تحت عنوان ضحايا غزة غير المرئيين على هامش الحرب ونتائجها.
3: آدم، يركز المقال على من وصفهم بالضحايا غير المرئيين للحرب في غزة، مسلطا الضوء على الأزمات الإنسانية والصحية التي تتجاوز أعداد القتلى والجرحى. يشير المقال إلى أن أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في مساحة

0: ضيقة وسط نقص حاد في المياه والكهرباء والصرف الصحي، ويعرض معاناة ذوي الإعاقة والمصابين بإصابات دائمة وانتشار الأمراض المعدية والجلدية، كما مخاطر الذخائر غير المنفجرة وتفاقم أزمة النفايات والقوارض. ويتناول المقال أيضا تعثر الإجلاء الطبي ووفاة مرضى السرطان بسبب نقص العلاج وتدهور الصحة النفسية خاصة بين الأطفال، مع ارتفاع حالات القلق والتفكير في الانتحار والعنف القائم على النوع الاجتماعي. تنقل الصحيفة تحذيرات الأمم المتحدة من انهيار الخدمات الأساسية واستمرار صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية. ورغم هذه الظروف، يبرز المقال تقدم 41 ألف طالب وطالبة لامتحانات الثانوية العامة، معتبرا ذلك دليلا على صمود المجتمع الفلسطيني وتمسكه بالحياة والتعليم رغم استمرار الحرب والأزمة الإنسانية.
1: العربي الجديد فيها توقفت عندما قال حمل عنوان الجزائر وحدود شرعية الاستقرار.
0: يرى المقال أن الانتخابات التشريعية الأخيرة في الجزائر جاءت في إطار سعي السلطة إلى ترسيخ شرعية جديدة تقوم على الاستقرار بعد تراجع تأثير شرعيتي الثورة التحريرية والأمن في كسب تأييد المجتمع. ويشير إلى أن الأجيال الجديدة باتت تقيس علاقتها بالدولة بقدرتها على توفير فرص العمل والخدمات والمشاركة السياسية لا بالخطاب التاريخي وحده. ويستعرض الكاتب كيف كشف حراك 2019 حدود النموذج القائم رغم نجاح الدولة لاحقا في استعادة السيطرة، مستفيدة من تراجع الاحتجاجات وتحسن عائدات الطاقة. يعتبر المقال أن الانتخابات تعكس قدرة النظام على إعادة إنتاج نفسه أكثر من تجديد الحياة السياسية في ظل ضعف الأحزاب ومحدودية تأثير البرلمان. ويخلص إلى أن استقرار الجزائر يبقى مهما في محيط إقليمي مضطرب، لكنه لا يكفي لبناء شرعية مستدامة ما لم يقترن بإصلاحات سياسية واقتصادية وتعزيز المشاركة، كما بناء مؤسسات أكثر مصداقية تستجيب لتطلعات المجتمع ولا سيما فئة الشباب.
1: كانت هذه قراءة في الصحف والمواقع العربية، أعدتها وقدمتها لميس زين الدين. ومن الصحف ننتقل بكم الآن إلى ريبورتاج اليوم.
2: موضوع أسواق الفلاحين في فلسطين، هذا الريبورتاج هو من توقيع شروق أسعد.
3: في حديقة مركز خليل السكاكين الثقافي في رام الله، حضر الفلاحون والفلاحات يسوقون لما جادت به أرضهم أو حكورتهم الصغيرة.
4: أهلا وسهلا، أنا اسمي ميساء الخطيب، صاحبة حكورة الفرح بكفر نعمي. نزرع فيها الخضار البيئية الصحية الطبيعية 100%، نسوقها للأصحاب، وكمان عنا اكتفاء ذاتي بالبيت. أكتر إشي عدونا بيكرهه بالفلسطيني انتمائه للأرض وحبه للأرض، لهيك مصرة وبإصرار أتمسك بكل ذرة تراب بهاي الأرض.
3: بسطة ميساء تحت شجرة تين كبيرة في سلات القش، البندورة، الكوسة، الفلفل، البطاطا، المشمش، ورق العنب وغيرها.
4: كتير مهم ناكل من اللي بنزرعه، هذا بيعني صمود مقاومة إلى أبعد مدى.
3: تغريد جاءت من قريتها بيتلو وسط الحواجز العسكرية الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين. أنشأت تعاونية تضم عدداً من نساء القرية، شكلت لهن هذه التعاونية متنفساً اقتصادياً.
5: اسم المنتج تبعنا بوكجتنا، يعني شطة، رب البندورة، البندورة مجففة، اللبنة. منطقة بيتلو عندنا ومنطقة وادي الزركة وهو سلة غذائية، فإحنا بنحاول أن نجيب المنتجات الزراعية الموجودة ونصنعها. في كثير عائلات بعد الأحداث مش فقدوا دخلهم، وصارت الست كثير لها دور في إدخال دخل جديد وساعد أسرتها. تعرف إنه إحنا منطقة بيتلو طبعا في حصار من سنة الحرب، سكر علينا البوابة بشكل نهائي، لما نتنقل بنتنقل من طريق ترابي.
3: وفيما انشغل البعض بتبادل الأحاديث وسط رائحة خبز الطابون الطيبة التي ملأت المكان، حدثني المزارع سعد داغر عن أهمية إضافية لهذه الأسواق والعمل الجماعي في الأرض.
6: له بعد اجتماعي وبعد وطني. البعد الاجتماعي هو عزز العمل الجماعي، ليس فقط في السوق وإنما في الأرض. يعني هدفنا أنه نعيد العمل الفلاحي الأصيل من خلال التعاون والعمل الجماعي في الأرض مع بعض. المستوطنين والمستعمرين بيهاجموا الفلاحين بشكل جماعي، والفلاح موجود كفرد في الأرض. إذا عاد العمل الزراعي كعمل جماعي والفلاحين والمزارعين يشتغلوا مع بعض في الأراضي بشكل مشترك، بيكون على الأقل بدل فلاح واحد في أرضه يهاجموه مجموعة من المستوطنين، بيكون في مجموعة فلاحين على الأقل ممكن يقدروا يدافعوا عن حالهم وعن بعض. فهذا يعني كمان بعد مهم جدا في الظرف اللي احنا بنعيشه.
3: قد تبدو هذه المبادرات صغيرة لكن أثرها كبير، وسط عنوان رئيسي هو التمسك بالأرض والصمود. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.

0: تمام 6:30 في استوديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: موجز الأخبار معك شيرين ناصر.
2: شكرا لك أدم. مستمعينا نجدد لكم التحية. ذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن القوات الأمريكية أكملت جولة ثالثة من الضربات الجوية هذا الأسبوع ضد إيران وأصابت نحو 140 هدفا عسكريا إيرانيا. وأضافت سنتكم أن الأهداف شملت مواقع صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية ومواقع تابعة للبحرية ومستودعات ذخيرة شبكات اتصالات ومواقع مراقبة ساحلية. الحرس الثوري الإيراني أكد من جانبه أن الجيش الأمريكي شن غارات جوية على عدد من القواعد الساحلية وأبراج الاتصالات على الجنوب أو على الساحل الجنوبي لإيران. كما أعلن أنه في إطار رده استهدف قاعدة عسكرية أمريكية في الكويت في عملية وصفها بالثأرية. وأيضا استهدف قاعدة العديد الجوية في قطر ودمر مركزا لصيانة الطائرات المقاومة ومركز قيادة وتحكم. كما أعلن الحرس الثوري تدمير مركز قيادة وتحكم وحظائر طائرات مسيرة في قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن. والإمارات أعلنت من جهتها عن تعامل دفاعاتها الجوية مع هجمات صاروخية إيرانية. الحرس الثوري كان قد أعلن أنه أغلق مضيق هرمز حتى أشعار آخر بعد استهدافه سفينة في مضيق هرمز بإطلاق نار تحذيري خلال عبورها مسار غير مصرح به. بينما ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن طاقم السفينة تركها بعد اندلاع حريق على متنها بالقرب من سلطنة عمان. أمس أجرى وفد عسكري أمريكي اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني للبحث في وضع آليات تنفيذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة تجريبية بين اثنتين في جنوب لبنان. إلى ذلك أكد مصدر رسمي لبناني أن لبنان سيشارك في جولة محادثات مقررة مع إسرائيل في روما في 15 من هذا الشهر بعدما كانت واشنطن قد استضافت الجولات 5 السابقة. ضربات روسية أسفرت عن مقتل 8 أشخاص في أنحاء مختلفة في أوكرانيا فيما تعرضت العاصمة كييف لهجمات صاروخية أدت إلى إصابة 12 شخصا. وأمس قتل شخصان وأصيب 4 آخرون على الأقل في حادث إطلاق نار خلال مهرجان لرقص السلسة في تورونتو الكندية في حين لا يزال المشتبه به طليقا. وفقا لأحدث تقرير صادر عن شرطة تورونتو عثر في موقع الحادث على 6 ضحايا مصابين بطلقات نارية. أعلن عن وفاة شخصين منهم ولم تتوفر تفاصيل إضافية حول مدى خطورة الإصابات الأخرى. نهاية الموجز.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
1: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح وهي اليوم مع زياد الطحش مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية. زياد، تداعيات الحرب في المنطقة تضغط على الإيرادات النفطية وترفع عجز ميزانية الكويت إلى مستوى قياسي، كيف إذن أثرت هذه التداعيات على ميزانية هذا البلد؟
4: تداعيات الحرب شكلت ضغوطا كبيرة على المالية العامة الكويتية خلال السنة المالية المنتهية في مارس آذار الماضي، ما أدى إلى ارتفاع العجز المالي بنسبة كبيرة بلغت 576% مقارنة بالسنة المالية السابقة ليصل إلى نحو 23.5 مليار دولار. جاء هذا الأداء المالي في ظل انعكاسات مباشرة على قطاع النفط الذي يمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة، حيث أدت الاضطرابات الإقليمية إلى تراجع إنتاج النفط وانخفاض الإيرادات النفطية بنحو 30% إلى 43.8 مليار دولار. كما انخفضت الإيرادات الإجمالية بنسبة 25.4% لتصل إلى 53 مليار دولار. في المقابل سجلت الإيرادات غير النفطية ارتفاعا بنسبة 6.3% إلا أنها لم تكن كافية لتعويض الانخفاض الحاد في عائدات النفط. تعكس هذه المؤشرات مدى حساسية المالية العامة الكويتية تجاه تقلبات سوق النفط النفط في ظل استمرار اعتماد الدولة بشكل كبير على الإيرادات النفطية باعتبارها العاملة الأكثر تأثيرا في قدرتها على تمويل الإنفاق العام. ولكن رغم اتساع العجز المالي فإنه لا يمثل في الوقت الراهن مصدر قلق كبير بشأن قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية، إذ تمتلك الكويت أدوات متعددة للتعامل مع الضغوط المالية تشمل الاقتراض والاستفادة من احتياطياتها المالية الكبيرة عند الحاجة.
1: في موضوع آخر زياد، شركة إماراتية تسعى إلى تطوير منظومة زراعية متكاملة في سوريا، ما أهمية هذه المنظومة في تطوير القطاع الزراعي؟
4: هذه المنظومة التي تدرس مجموعة مير الإماراتية تطويرها يمكن أن تشكل نقطة تحول في مسار إعادة تأهيل القطاع الزراعي السوري، إذ لا يقتصر هذا المشروع على زيادة الإنتاج فحسب، بل يهدف إلى بناء منظومة متكاملة تعالج أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي بدءا من التمويل ودعم الإنتاج وصولا إلى سلاسل القيمة والتسويق والتصدير. المنظومة المقترحة تقوم على ربط حلقات سلسلة القيمة الزراعية ضمن إطار واحد يشمل التخطيط الزراعي والزراعة التعاقدية والتمويل والإرشاد الفني، فضلا عن التسويق والتصدير، إلى جانب تطوير منصة رقمية توفر خدمات تمويلية وتعزز كفاءة العمليات الإنتاجية. من أبرز عناصر المشروع إنشاء مراكز لتجميع وتبريد المنتجات الزراعية في مناطق سورية مختلفة وربطها بممر تصدير إلى الإمارات ومنها إلى أسواق إقليمية. كما يهدف هذا النموذج التشغيل الجديد إلى تعزيز التواصل المباشر مع المزارعين والحد من دور الوسطاء، بما يرفع قيمة المنتج الزراعي ويحسن كفاءة سلاسل الإمداد ويضمن استدامة التوريد. هذه المبادرة تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي السوري، الذي يحتاج إلى استثمارات بمليارات الدولارات لإعادة تأهيله بعد سنوات من تضرر البنية التحتية وتراجع الإنتاج واتساع فجوة الأمن الغذائي، ما يجعل جذب الاستثمارات الخارجية أحد المسارات الرئيسية لإحياء القطاع وتعزيز الصادرات الزراعية.
1: كانت هذه الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وكنتم مع زياد الطحش مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية.
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: نواصل معكم فقرات صباح مونتي كارلو الدولية، الآن إلى فقرة الاستهلاك والتسوق مع كيريتا. فيها تراجع حمل النقود يعزز انتشار الإكراميات الرقمية أي بوربواخ في هنا في فرنسا.
0: نعم، مع تراجع استخدام النقود النقدية في فرنسا وتحول بطاقات المطاعم إلى الصيغة الرقمية، اتجهت المطاعم والمقاهي إلى اعتماد أنظمة رقمية لجمع الإكراميات أو البوربوار أو التيبس وتوزيعها على العاملين بشكل عادل وفوري، مما أسهم في زيادة قيمتها بنحو 30% في بعض المؤسسات وساعد على تعزيز دخل الموظفين. ويرى المختصون أن الإكراميات الرقمية تشكل مصدرا مهما لتحسين القدرة الشرائية للعاملين، إذ قد تضيف مبالغ كبيرة إلى دخولهم الشهرية. وفي المقابل يؤكد أصحاب المطاعم ضرورة تكييف طريقة طلب الإكراميات بما يتناسب مع طبيعة المؤسسة من خلال اقتراح مبالغ ثابتة ومنخفضة لتجنب إحراج الزبائن أو إشعارهم بالضغط عند إتمام عمليات الدفع.
1: نبقى في فرنسا. فرنسا إذن تفرض غرامات على منتجات الموضة السريعة.
0: كشفت الحكومة الفرنسية عن تفاصيل نظام غرامات مالية جديدة يستهدف شركات الموضة السريعة مثل شي إن وتيمو وعلي إكسبرس، بعد إقرار قانون يهدف إلى الحد من انتشار هذا النوع من التجارة. وستفرض غرامات تصل إلى 20 يورو على القطعة الواحدة بحلول عام 2030، مع سقف لا يتجاوز 50% من سعر المنتج قبل الضريبة. وتشمل الملابس مثل الجينز والقمصان والفساتين والمعاطف وغيرها. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القرار في الأول من أيلول سبتمبر بعد انتهاء المشاورات العامة، بينما أكدت الحكومة أن العلامات التجارية الفرنسية لن يشملها هذا النظام، لأنه يركز على المنصات الأسيوية التي تطرح كميات ضخمة من الملابس بأسعار منخفضة وبتأثير بيئي مرتفع.
3: النشرة الرياضية
0: وهي مع صدام صديق.
1: الرياضة قبل صدام، ريتا، الأرجنتين. الأرجنتين بلغت نصف نهائي للمونديال
0: وخسرت سويسرا،
1: نعم، بفوز على سويسرا، فوز مثير. المباراة طويلة امتدت لأشواط إضافية، الأرجنتين فازت في النهاية بنتيجة 3-2، وهذه المباراة إذن ستنقل الأرجنتين لمواجهة منتخب إنجلترا، إنجلترا الذي فاز قبل ذلك على المنتخب النرويجي بهدفين دون رد. إذن مواجهة مرتقبة بقوة بين الإنجليز والأرجنتينيين في نصف النهائي. هذه المباراة الثانية، والأولى ستكون بين فرنسا طبعا وإسبانيا. عن مباراة الإنجليز إذن يحدثنا صدام صديق في هذه النشرة.
5: صباح الخير. تأهلت إنجلترا لنصف نهائي كأس العالم 2026، وذلك بالانتصار على النرويج حصان البطولة الأسود الذي انتهت مغامرته، ونجم الفريق إيرلينغ هالاند بعتب الدورة الثمانية انتصار إنجليزي بهدفين مقابل هدف في لقاء امتد إلى الأشواط الإضافية. شوط أول غلب عليه البطء مع درجات الحرارة المرتفعة في ميامي، وتمكن المنتخب النرويجي من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 36 عن طريق شولدروب، كرة لعبها عرضية ارتطمت بالقائم ودخلت مرمى الحارس جوردان بيكفورد. لم يأتي رد المنتخب الإنجليزي سريعا مع سيطرة على الكرة دون فعالية قبل أن تقترب النرويج من الثاني بعد كرة في العمق من القائد أوديغارد، لم يستفد منها الجناح سورلوت الذي لم يمرر للخالي إيرلينغ هالاند لتنتهي الهجمة لدى الدفاعات الإنجليزية. جود بيلينغهام نجم المنتخب الإنجليزي عاد منتخب بلاده إلى المباراة بهدف التعديل في الدقيقة 42 بعمل فردي مميز داخل المنطقة قبل أن يسدد يساري في المرمى النرويجي. نجم ريال مدريد الإسباني صنع هدف ثاني للقائد هاري كين في الدقيقة 50 ألغية بداعي التسلل. في الشوط الثاني دخل المنتخب الإنجليزي بتغييرين بدخول بوكايو ساكا بديل لمادوكي وبريتشيزي بديل لديكلان رايس الذي عانى بدنيا بسبب المرض، على الرغم من التغييرات إلى أن المنتخب النرويجي ظهر بأفضلية. وفي الدقيقة 55 سجل هدف التقدم الثاني للنرويج لكنه ألغي بسبب مخالفة على إيرلينغ هالاند داخل المنطقة. لدى النرويجي واصل في التصاعد واقتراب في عدة مناسبات من التسجيل، إلا أن الشوط الثاني من الوقت الأصلي انتهى على التعادل الإيجابي. وفي الشوط الإضافي الأول حركية من قبل الجهة اليمنى للمنتخب الإنجليزي وتزيد قوية من البديل مورغان روجرز، لم يتمكن الحارس النرويجي من الإمساك بها لتعود إلى داخل المنطقة ويستفيد منها بيلينغهام مسجلا هدفه الثاني في المباراة. والمنتخب بلادي في الدقيقة 93 هدف التأهل عمل فردي مميز من جهة اليسرى من الظهير جيد سبينس احتسب على إثري، بعد ذلك ركلة جزاء في الدقيقة 10 من الوقت الإضافي الأول إلى الفار ألغى الحالة. مفاجأة في النصف الثاني من الوقت الإضافي بإخراج هداف ونجم النرويج إيرلينغ هالاند واستبداله بيورغن لارس، وبالمقابل خطورة إنجليزية مع عدة تسديدات تصدى لها الحارس النرويجي قبل أن تأتي صافرة نهاية الحكم معلن عن تأهل المنتخب الإنجليزي وخروج المنتخب النرويجي من عتبة ربع النهائي في أبرز إنجاز لهذا المنتخب الذي يعود للنهائيات المرة الأولى منذ عام 1998. من جهة يصل المنتخب الإنجليزي المرة الرابعة في تاريخه إلى نصف النهائي. شهدت مباراة الأمس دقيقة حداد على روح لاعب جنوب أفريقيا جايدن آدمز الذي مثل منتخب بلاده في كأس العالم 2026 وتوفي عن 25 عاما بعد العودة إلى بلاده. في كرة المضرب تتويج تشيكية ليندا نوسكوفا المصنفة 12 بلقب ويمبلدون ثالث البطولات الكبرى بعمر 21 وذلك بعد الانتصار على مواطنتها كارولينا موكوفا 9 بمجموعتين مقابل 1 في مباراة استمرت لساعتين و28 دقيقة اليوم. نهائي فردي الرجال في مواجهة مرتقبة بين المصنف الأول الإيطالي أليكسندر حامل اللقب والمصنف الثاني على الدور الألماني ألكسندر زفيرف والسعى اللقب الأول على الملاعب العشبية. انتهت أخبار رياضية، إلى اللقاء.
0: السادسة والدقيقة 45 في استديوهاتنا تذكير بعنوان الأخبار، معك أدم جبيرة.
1: ضربات أمريكية جديدة على إيران، وطهران تستهدف قواعد عسكرية أمريكية في الكويت وقطر وتغلق مضيق هرمز. وفد عسكري أمريكي يجري اجتماعات في لبنان للبحث في آلية انسحاب إسرائيل من منطقة تجريبية في جنوب لبنان. الأرجنتين تفوز على سويسرا وتضرب لها موعدا مع إنجلترا في نصف نهائي مونديال كرة القدم الذي سيعرف أيضا مواجهة قوية بين فرنسا وإسبانيا.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
1: إلى المدونة، ومدونة اليوم هي غادة عبد العال.
6: سنة 1969 اندلعت حرب حقيقية بين السلفادور وهندوراس. صحيح أن أسبابها كانت سياسية واقتصادية وحدودية متراكمة من سنين، لكن الشرارة اللي ولعتها كانت مباراة كرة قدم، وعشان كده التاريخ سماها حرب كرة القدم. مباراة مدتها 90 دقيقة كشفت احتقان عمره سنين، وخلت العالم كله يفهم أن الكرة أوقات كتير ما بتبقاش مجرد كورة. وده اللي بيخليني كل ما اسمع حد يقول يا جماعة ده مجرد ماتش كورة، بطلوا تفاهة وما تكبروش الموضوع، أبتسم. لأن الحقيقة أن الكورة عمرها ما كانت مجرد كورة، هي على أبسط التقديرات مراية، ساعات بتعكس أحسن ما في الشعوب وساعات بتطلع أسوأ ما فيها، لكنها في كل الأحوال بتكشف حاجات كانت مستخبية. اللي حصل بعد فوز المنتخب المصري على أستراليا في كأس العالم الحالي مثلا كان مثال على كده. المباراة نفسها كانت ممتعة والتأهل كان مستحق والفرحة كانت طبيعية، لكن اللي شد انتباه الجميع ما كانش بس اللي حصل في الملعب، لكن اللي حصل براه. فجأة لقينا الفيديوهات نزلة ترف من دول عربية مختلفة بتحتفل شعوبها مع المصريين، من المغرب والجزائر والعراق والأردن والخليج وسوريا واليمن وحتى فلسطين الجريحة المبتلاة. تهاني وأعلام مصر وصيحات هستيرية وقفزات في الهواء، كمية محبة صادقة يمكن أكبر بكتير من اللي بعض المصريين كانوا متوقعين. وده لأننا بقينا عايشين في زمن السوشيال ميديا، والزمن ده عنده قدرة غريبة على إقناعك إن العالم كله بيكرهك. 50 حساب مجهول بيكتبوا شتايم فتفتكر ان شعب كامل بيحقد عليك، فيديو مستفز ينتشر فتتخيل ان ملايين الناس بيفكروا بنفس الطريقة، بينما الحقيقة ان اللي بيكتب على الانترنت غالبا هو الاعلى صوتا مش الاكتر عددا. الناس الطبيعية مشغولة بحياتها، بتشتغل وبتربي عيالها وبتجري ورا لقمة العيش، اما اللي بيقضي يومه كله في خناقة الكترونية فهو غالبا اقلية، لكنها اقلية صوتها عالي. ولما بيجي حدث كبير يجمع الناس زي بطولة كاس العالم أو مباراة مصيرية بنكتشف الصورة الحقيقية، وهي أن الشعوب العربية رغم كل الخلافات السياسية والإعلامية لسه عندها مساحة كبيرة للمودة، وأن المواطن العادي في أي بلد عربي ممكن يفرح لفوز آخرين بشكل تلقائي وبسيط ومحبب ومن غير حسابات كتير. وكل ده كان مفاجئ لناس كتير، لأننا بقينا بنبني تصوراتنا عن الشعوب من خلال الترند، والترند بطبيعته مش بيمثل الأغلبية. الترند بيكافئ الاستفزاز لأن الاستفزاز بيجيب تفاعل، أما المحبة فهي هادئة وغالبا مش بتعمل ملايين المشاهدات. عشان كده ممكن تفضل أسبوع كامل مقتنع أن دولة عربية معينة كلها ضد المصريين، ثم تيجي مباراة واحدة فتلاقي مئات الفيديوهات منهم بتقول يا مصر بتعمليها إزاي. احنا محتاجين نفتكر دايما ان الشعوب اكبر من التعليقات واوسع من الهاشتاجات واطيب بكتير من الصورة اللي بتصدرها حسابات مجهولة عايشة على صناعة الفتن. علشان كده لما حد يقول ان انتصار منتخب في مباراة امر تافه هقول له لا، النتيجة نفسها ممكن تكون مجرد رقم، لكن اللي بيظهر بعدها احيانا اهم بكتير من الجون اللي دخل، وبيخلينا نسأل باستمتاع وعلى وشنا ابتسامة واسعة يا كورة بتعمليها ازاي. غادة عبد العال.
7: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: موعدنا اليومي مع الأبراج ومع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
8: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
0: إبراهيم، منعرف من مبارح أنه الأمر موجود في برج الجوزاء، بس شو اللي تغير في الزوايا؟
8: نعم، الأمر بعده موجود في الجوزاء اليوم لآخر يوم، لأنه بكرة بده ينتقل إلى السرطان. هلأ زوايا مع الأسف اليوم ما عندي ولا أي زاوية مع الكواكب الأخرى، لكن عندنا مشكلة تانية اللي هي خلو المسار. خلو المسار ابتدى من امبارح بالليل ومستمر معنا لليلة جاية قبل ما تنتهي بربع ساعة. بمعنى آخر، كل هذا اليوم لا يصلح أبدا لأي خطوة جديدة مهمة أو مشروع جديد.
0: طيب خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ مع برج الحمل.
8: الحمل بنقول له كمان اليوم مثل امبارح انت نشط في الحركة، حركة جسدية، سفر، اتصالات، لقاءات، مقابلات، أو حركة فكرية للدراسة للمطالعة. هلا إذا كان للدراسة والمطالعة، خاصة لطلاب الابتدائي والثانوي، يركزوا قديش بيقدروا. في عنا خلو مسار وعنا عطارد كمان بيتراجع. التجار المحليون يكونوا صحيين كتير اليوم في عملية البيع من الأوراق المالية المغشوشة. يحاولوا كمان مواليد برج الحمل يجدوا قاسم مشترك اللي يجمعهم مع الإخوة ومع الجيران.
0: تركيز الثور.
8: الثور مركز مثل امبارح على وضعه المالي، بنقول له كمان اليوم في فرصة لمكسب مالي. هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، أو تسترد مبلغ بدك إياه من قبل، خاصة إذا كانوا مواليد برج الثور من مواليد شهر مايو أيار. لكن في نفس الوقت ممنوع اليوم شراء أي حاجة ثمينة، ممنوع يقوموا بأي خطوة مالية جديدة لا يكفلوا ولا يقرضوا إنسان مال. وما كمان شراء يعني غير الحاجيات هاي الضرورية معليش، لكن أشياء ثانوية يخلوها ليوم تاني. بالنسبة لمولود برج الثور، أحلى ما عنده أجواء رومانسية دافية.
0: شو أخبار الجوزاء اليوم بطل الأبراج؟
8: أكيد الأمر موجود عنده مثل امبارح، مليان طاقة، مليان نشاط، لكن هو مقيد كمان مثل الباقي، لأنه خلو مسار عم بحصل ومحصل عنده هو بالذات. إذا ممنوع يبادر اليوم ولا بأي خطوة جديدة مهمة أو مشروع جديد. يواصل عمله بشكل اعتيادي، عمل كان بادي فيه من قبل ومش قادر يكمله. ومطلوب من الجوزاء ما يعصب، ما ينرفز إذا شاف مثلا شبه مقيد. زي ما قلت في البداية، بكرة ممكن يبدأ بخطوة جديدة بس يكون دارسها بشكل جيد. بنلاحظ كمان على الجوزاء هاي الفترة عم تضغط عليهم من ناحية مالية، نفقات كثيرة تتصاعد، وهذا شيء مستمر لغاية 23 من هذا الشهر.
0: كيف أجواء السرطان؟
8: السرطان امبارح واليوم في نوع من الضغط عليهم، يا ضغط في العمل يا نفسيا مش مرتاحين. فبنقولهم ديروا بالكوا على أكلكوا على راحتكوا، وما تتركوا التشتت الذهني يسيطر عليكوا، لأنه عطارد عمله بتراجع عندهم. بالنسبة لمواليد برج السرطان، في قسم منهم بعده لسه ما احتفل بعيد ميلاده، مطلوب منهم هدولي أنه ينظموا وجباتهم الغذائية، ياخذوا القسط الكافي من الراحة، وبتم أجواءهم الرومانسية حلوة.
0: هل الأسد أفضل اليوم من السرطان؟
8: هذا الكلام صحيح تماما. من ناحية جسمانية الأسد مليان طاقة، مليان نشاط إذا على هذا اليوم، بس إذا بصورة عامة لا، لأن الشمس موجودة بالسرطان عم تضغط على كافة مواليد برج الأسد، كل واحد بين ما يجي عيد ميلاده. لكن اليوم استثنائي، وبنقول للأسد استغل هذا اليوم، حاول إنجاز اللي بتقدر عليه من عمل تراكم عندك من قبل، ما تبادر بعمل جديد. إذا كمان في صديق وعدك ينفذ لك مطلب في هذا اليوم، على الأغلب مش راح يطلع في يده، وممكن تلغى حفلة مثلا أو دعوة موجهة له في آخر لحظة يتم إلغاؤها.
0: في تغيير عند العذراء؟
8: تغيير جذري لا، لأنه مبارح واليوم القمر موجود في الجوزاء. إذن تركيزهم كمان اليوم مثل مبارح على العمل، على مركزهم الاجتماعي. لكن التغيير الحقيقي أنه هون مقدروش يبادروا اليوم ولا بخطوة جديدة في مجال العمل. حتى موظف مثلا عنده مطلب عادل، ما يتقرب من المسؤولين، ما يطلب منهم أي مطلب، مش راح يطلع بنتيجة. واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله. فبنقول له لا، انسى هذا اليوم، خليه ليوم تاني.
0: الميزان.
8: الميزان نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، اللي بيطلع بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة، يطلع قبل بوقت، يركز أكتر على الشارع، منه في خلو مسار ومنه في تراجع طارد، اللي هو كمان هذا الشيء صعب. هل التجار يكونوا صحيين في عمليات الاستيراد والتصدير؟ وبالنسبة للميزان في رغبة قوية للتقرب من الأحباء، بس الأجواء الرومانسية مش كتير دافية، واللي بيتابع قضية قضائية في هذا اليوم على الأغلب ستتأجل.
0: في شيء بارز عند العقرب؟
8: نعم، بالنسبة للعقرب لاحظنا عليه من امبارح مشغول في ضبط أمور المالية المشتركة، ما زالت الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي. هذا المكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، مرات بيكون من تركة أو ميراث، بس يديروا بالهم مواليد برج العقرب، يا صحتهم يا صحة إنسان عزيز عليهم، بتكون بحاجة للرعاية أكثر. الاحتمال الأكبر مش صحتهم هم، صحة الإنسان اللي بهمهم أمره.
0: القوس،
8: القوس مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الأجواء الرومانسية من جهة مش كتير دافية، بعدين شفنا في خلو مسار وفي عنا كمان عطارد بتراجع، يعني ما يفكروا بإتمام طلبة أو خطبة أو زواج. كمان توقيع عقود تجارية في هذا اليوم ممنوع، حتى لو لاحظوا كل البنود ودرسوها كويس للاتفاقية، لا، اليوم هذا يلغوا تماما من حياة هم، يواصلوا عملهم بشكل اعتيادي دون أي تغيير. وبالنسبة للقوس بنقولهم بتتم قدامكم فرص للعمل لغاية السادس من الشهر الجاي.
0: كيف أمور الجدي اليوم؟
8: الجدي بنقول له دير بالك على صحتك، لأنه العمل عماله بيتراكم قدامه من مبارح. هلا ما يبادر بعمل جديد اليوم، يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدرش يكمله. بالنسبة للجدي مطلوب منه كمان هون يركز أكتر في حياته اليومية، في التعامل مع الشركاء إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة، رغم أنه الأجواء الرومانسية دافية عنده.
0: نوتة عربية،
8: عنده الرغبة الشديدة أنه يتقرب من الحبايب ويمضي وقت حلو معهم. بنقول له ما تبالغ في التوقعات، الأجواء الرومانسية مش كتير دافية، بعدين عندك خلو المسار وكمان عندك تراجع طارد، انظر للأمور نظرة واقعية عملية. لكن ممكن يسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم.
0: يبقى لنا الحوت.
8: الحوت مشغول مثل امبارح في تنظيم أموره البيتية والعائلية والعقارية، طبعا مع اللي ذكرته من تراجع طارد والخلو المسار، ممنوع يدخلوا أي تغيير ولو بسيط على المسكن في هذا اليوم، وأكيد ممنوع شراء أو بيع عقارات. كمان يحاولوا يجدوا قاسم مشترك اللي يجمعهم مع أفراد العائلة. الحوت أحلى ما عنده الحقيقة أجواء رومانسية حلوة، ممكن يعزز العلاقة مع الطرف الآخر. في نفس الوقت أفكاره مش دائما مقبولة عند أحبائه.
0: إبراهيم، معي رسالة من حامد من القاهرة من مواليد 6/6/1970، الساعة 2 الفجر، بيسأل عن العمل والمال والصحة.
8: نعم، نقول لحامد أنت برجك الجوزاء وطالعك الحمل. بالنسبة للعمل عندك فرصة من 24 هذا الشهر تستمر ل 12 سبتمبر. بالنسبة للمال الفرص حاليا مع الأسف اعتيادية حتى نهاية السنة، لكن الشهر الأول من السنة الجديدة هناك في مكسب جيد، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض. أخيرا بالنسبة للصحة، الأعضاء الحساسة بجسمه، الجهاز التنفسي، منطقة الرأس ومنطقة البطن، وبقول له عند الولادة كان عنده في بيت الصحة بلوتو وأورانوس. بلوتو بيدفع فيه للاهتمام بالشؤون الصحية، وممكن يشتغل في هذا المجال مثلا طبيب صيدلي وما شابه. أما أورانوس فبيخليه يمل بسرعة من الأمور الروتينية.
0: أخيرا طبعا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
8: اخترت عازف بيانو وهو بيألف موسيقى أمريكي اسمه روبرت كارل.
0: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
8: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
0: باي باي.
8: باي باي.

0: Nota Arabia. Nota Arabia.
1: يا حلوة اللي شعرها زيني ولفتاتها

نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: قديش ناس صحبي أنا وهالبير، حتى نحنا من زمان كتير، وغماق وغماق شوف إصرار مطوي بقلوبنا، ودموع ومشاوير أنا وهالبير. قديش صار لي بعرفو شو عمر، عمر جيل البيادر والولاد الصمر، قديش صار لي بعرفو شو عمر جيل البيادر والولاد السمر، ايام كان الغمر خلف الغمر موسم صبايا وحب وشحاريت وانا وهالبير.

يا بير هل كانت توالفنا تمرق كأنها ما بتعرفنا يا

من بيت. اوف اوف. لمن شافتني اتنهدت من دون حكي ورغرغت بالدمع قصدا تشتكي وحمر ورد خدودها وتكيت خجل من غصتي ما قدرت إلا

وضميت واقف وهي كمان وقفت معي. رحنا ما قلنا لا رجاع ولا رجعي، واتنيناتنا بهالوقت كنا بلا وعي. عرفنا شو حكي قلوبنا من التكتكي، لا هي حكتني ولا طلع مني حكي.

0: اللي حرمتني قديش عدروب الهوى مرجحتني موتني تسمحت لي اقطف قمر من بعد ما مديتي
1: نوتة أريبيا. نوتة أريبيا.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي،
0: وكمان هيك
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: NotaArabia.com تستحق السماح.

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: بنوتة عربية أغانينا هاي
0: أهل الضيب حالي ما غزر ديلالي
1: وكمان هاي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هاي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
4: نوتة عربية دوت كوم تستحق السمع. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة عربية دوت كوم تستحق السماح.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك. وكمان هيك.
1: تغرقت قومة عسل كل ما شفافك رسمت ضحكي.
0: وكمان هيك.
2: لا تسالف دايم عذارك هزيلة.
0: وهيك.
3: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وكمان هيك.

عربية من فانكوفر تستحق السمع. نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي
2: أهوي لك ناي
0: وكمان هاي
3: في عنده شي ملقيته بكل الناس
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين نقدم لكم نوتة عربية. نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

الملايكة أخذوا قلبي. نفسي لو بيدي أقدم ألف إيد وإيد تساعد، ياما قالوا لي لا ألف لأ وألف واحد، هنزل على المدينة عارفة حرقي فيها إيه إجابة لكل حاجة كنت يوم عايز ألتقيها. هصبر على المتاعب عارفة مهما بعد رجعك في يوم الأرض اللي اتولدت فيها. رجعك دي الأرض اللي اتولدت.

0: Nu te aribia, nu te aribia.
1: الايام عماله تجري، الايام عماله تجري، بس قلبي مش مفارق الماضي اللي راح وفات.

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف في الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر
2: نوتة أريبيا بتحكي لأريبيا وين ما كانت.

لكل مستمعاتنا نوتة نوتة عربية. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: من فانكوفر لكل أنحاء العالم، نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

وش يبقى السكوت رضا. يمكن سكوتنا عن الكلام كان سببه خوف تايه ما بين ده وده. وقلوبنا تتهتم بحجة الظروف

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: أهل الضيب حالي ما غزر دلالي
0: وكمان هاي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود
4: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: أحدث الأغاني وأجمل الأغاني نوتة عربية. نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.
1: نوتة عربية.

0: نوتا نوتا عربية
1: شفتها وسألتها من وين حلوة مكحل العينين
0: في نوتا عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: أيها منديل كفية
3: أيها منديل كفية
2: من سحلي عاره شيا
0: وكمان هي
4: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هيك.
2: والدير

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت ولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: عالطاير بفهم عليك يا عالطاير عالطاير.
0: وهيك
3: كأنه بيعرفني وحسه قلبه مش عندي حنين.
0: وكمان هيك
4: معني في كلام أكتر ما حكيتك شو بحكي.
0: وكمان هيك
5: أمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
6: نوتا عربية.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هاي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هاي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هيك
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولاجاتك والدنيا ليل
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق حطة وحيد
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن. نوتة عربية من فانكوفر كندا.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

موتى عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية.com

0: عايش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت

0: حابين تتواصلوا معنا؟ حابين تتواصلوا مع نوتة عربية؟ نوتة عربية على الواتساب على الرقم 001-267-237-2920.
1: Nota Arabia. Listen to the latest and the best Arabic hits.

Krishna.

فضل كهرب عن نور القمر والله ولما

عشت لو كانت عيشة فقري والله وراضية معي.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنشمات
0: وكمان هيك
2: خليها قلبي تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هابط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك
5: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
6: نسيتها ولا انا نسيتها
7: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع

0: لا ما بخليك.
1: نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم. لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتا عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتا عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: لكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.
0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
2: إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي؟
0: وكمان هيك.
3: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر
0: وهيك.

0: كمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.
0: نوتة نوتة أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي تركني يا قلبي،
0: وكمان هيك
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

نوتة عربية.

0: clap. Boom, de clap, de clap, boom, boom, clap.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: كمان هي
1: اه يا سيدي انت عيدي
0: وهي
2: بس انا بحبك واثق انا بحبك
3: nota arabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي
2: قاطي فينا

0: notearabia.com
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notearabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا، بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا نوتة عربية مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: صباح الخير يا صاح، فين باب العشاء؟
2: والله مغلق للتحسينات.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

واديني سبته وشفته ما حصلش حاجه، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجه. لا لا مش زي